0: نعيط معنا مسجونين في الديوان.
1: ليه كون انت راه
0: وين جات غتقول انت فلو لا تسيها
1: هي
0: وهي حبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بدنا نديهم ديك
1: سنين بلال الهلاوي
0: يا
1: كي دار معاه
0: ورسينا
1: بلال الهلاوي زين الله ورتني دارت وتودي في دار ولا بعد بلال الهلاوي يا روكي ورجل بلال الهلاوي يا ناحك
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
1: في خط بين خط السجر